0: حتى اللي هي قالت ما تنفس أبوم.
1: أيضاً كروان تيس فاندا هسك أطرين أورينو رجتنا كاينا بيشيكتا أوبا سودا نامتا
0: أبيزو يانينو بيهاناي
2: مكانا Golden Voice
1: لانغديما ساتي دينبالا دهوال إكتا